0: Refuge worldwide.
1: Refuge worldwide.
2: Refuge worldwide.
3: Refuge worldwide.
4: طير ثم تقول ما بتنوم، تكون قاعدة كده لحد الصباح. أول ما الصبح هذيم تقوم تيجي تيجي تيجي. قام ثمانية شنو؟ يعني قام قال ناس تبيذي سقط ما بيعرفين هم. لو مشيت معه النوبة بيكون صحي لحد الصباح، لو مشيت معه كوسي بيكون صحي لحد الصباح، لو مشيت معه الأثري بيكون صحي لحد الصباح. لو كان هو في بريطانيا وقمت اجيت إجازة في القاهرة ولاقاني بيكون صحي لحد الصباح. فقام ثمانية سقط مثمنين سقط مثمنين على الطير. يا اخي نقوم ناكل لنا لقمة كده ونوم. ده خروج بتاعنا. انا الضحية بتاعتي.

0: شاء الله في مناسبة العيد دي هتديني شنو المقطع؟
1: والله هقدم للمشاهدين مقطع الثياب وهي من تأليف الخاص بإضافة لمجموعة من الأغاني السودانية الخمسة.
0: المقطوع الوحيد من تأليفك في المقطع؟
1: لا، في مجموعة كبيرة لكن الواحد يعني بيختار الشيء الجميل عشان يقدمه في المناسبة.
0: بالنسبة للمقطوعات الثانية؟
1: في مقطوعة المهيرة وهي أغنية فلكلورية معروفة بالإضافة للحبيبوين محمد الكاشف ويوم لبيات لحسن عطية والأمن العزبة لخليل إسماعيل.
0: في ملاحظة هنا، أنت ذكرت أغنية المهيرة، أنا ما أعرف دلون من الفلكلور أو من التراث، إمكانية عمل الألحان دي بالآلات الحديثة بالنسبة لكم أنتم؟
1: والله الحقيقة دي تجربة أولى وأعتقد أنها مطروحة للمشاهدين والمستمعين وأتمنى أنه أنجح فيها.
0: بالنسبة لشغلك أنت مع فرقة
1: الويفز
0: وكطالب في معهد الموسيقى، الناحية بتاعت التوفيق بين الجانبين،
1: ولا أعتقد أنه الموضوع مرتبط مع بعض لأنه هنا موسيقى وهناك موسيقى، ومن خلال الدراسة الواحد ممكن يحاول يطبق أكثر في العمل بتاع الفرقة حتى أنها تكون موجهة بصورة أفضل.
0: لو قلنا الليلة في ظاهرة أو ممكن تكون قضية عامة، مسألة الاهتمام بالجانب الغنائي أكثر من الموسيقى، هل دي حقيقة؟
1: فعلا حقيقة، إذا قارنا الكم الهائل بالنسبة للأغاني مقارنة مع عدد المقطعات البسيطة، وده دفعني أنه أحاول أقدم المجموعة دي بالإضافة لمجموعة أخرى إن شاء الله.
0: لو حاولنا مثلا نبدأ بداية موسيقية سليمة بالنسبة للجمهور، البداية حتكون كيف؟ هل بمقطعات عالمية، شيء من التراث؟ بترى أنه مثلا عشان نخلق خلفية ثقافية بالنسبة للمشاهد عشان يقدر يتقبل الأعمال الموسيقية بكل سطر رحمه.

0: هنا اروح على الحدث حقين كده والله الصبحية بس. انت معلم زوج الناس دي الضراب ولا الحظشن
1: سمع الزمن علينا ده
0: اي
1: رجع في الرجلين
0: شغل بقى في الرجلين
1: ايوه كده
0: اي لانه لاحظ انا ضغط شغلكم كل شيء على رجلين كده
1: ايوه
0: اصل الروح انت بتسمع اصوات اللمين وابو عركي الفنانين الكبار دي قاعد تسمع لهم
1: انا بسمع اي حاجه
0: ها
1: اي سمع بسمع
0: اي زول بيسمع له
1: اي سمع سامح بسمع
0: لكن ديل تحديدا الناس الكبار اللي قاعد تسمع لهم
1: سمعت ما دول قلنا عليهم يعني اصلا
0: عليك الله سيزا بيسمع لذي اللي بيعمل عمايلك ده الروح
1: ما ضحك انا برانا يعني بسمع لهم لكن حقنا برانا لازم نسويه
0: اه الروح انت ذاته بجد عملت حاجه حقتك براك عرفتك
1: على الله يديك العافيه
0: والله وانا زول والله اقول لك انا مبسوط منك شديد يا الروح لانك انت عملت حاجه فريده كده
1: الله يديك العافيه
0: عرفت يعني جبت حاجه كده ما في زول ذاته عملها قبل كده عرفت حتى بعد ناقص الناس يا رب بقت شنو؟
1: قلنا نغير ايوه
0: نغير
1: اول ما بقت الواحد
0: بقت تعمل
1: ايوه
0: عرفت كل ذول يا ربع يعني تتعدى من اساطير البلد
1: حبيب قلبي
0: لانك اشتغلت يعني مع اغنى فنان في البلد او اكثر ذول عنده قاعده جماهيريه
1: المرحوم
0: المرحوم الله يرحمه
1: الله يا سلام
0: الاستاذ يا اخي محمود عبد العزيز
1: والله طبعا دي كانت تجربه فريده طبعا تجربه فريده منها استفدت منها كثير طبعا
0: وانت اشتغلت معاهم فتره قد شنو كده
1: تقريبا زي سنتين جوا
0: سنتين عادي؟
1: 11 و12 للفرصه هذه ده
0: كنت شغال معاهم الوقت ده
1: ايوه
0: قعدت
1: معاهم في زي العديد كده
0: اه محمود الاساطير كمان ما بيكونوا الاساطير كمان ما بيكونوا في رأس بعض
1: لا حول ولا قوة بس كده
0: في جانات
1: في وجه بعض الله يجريك
0: جانات رأس بعض
1: وحياة ربنا يجريك الحمد لله الحمد لله
0: الله ربنا يرحمه يا اخو الله
1: ربنا يرحمه
0: واشتغلنا برضه مع
1: طه ايوه
0: في تجربه برضه
1: افكاره جميله حبيبي يا كيف يا طه
0: ايوه ذكي كده
1: روحنا شديد شديد شديد
0: صح جابك الوقت ده كنت ذاكر وقلت مشعشع كده ملهلك
1: سلام يا رب فكر افكار الشباب العاديين ما فكروا
0: طه
1: كيف
0: صح ما شاء الله وذات زول صاحب صوت فريد والله العظيم
1: حبيبي يا
0: اخي حاليا شغال مع طبعا قبل ترد لي
1: حسب
0: المعلومات اللي عندي قطع جونات حاليا شغال مع جونات يا الروح صح؟
1: الشعب داير كده
0: الشعب داير الجونات
1: الشعب داير
0: كده انا ذاته ما داير الاغاني الخفيفه
1: أيوة الضربه ابونا بصوره عمره بيقى عامل كده
0: صح والله لانه بجد انت عارف الربع الناس اللي بقت تغني اغاني مسموعه واغاني خاصه بقى ما عندهم وجود
1: ايوه
0: الدائره الضربه بس يقول لك الليله الربع
1: ايوه
0: عمك شغال في ايه يا معلم
1: نظرونا الخاص يمشي التلفزيون يمشوا الاذاعه اما الغنى البدانة بتاع السوق ده بتاع الحفلات
0: صح
1: ولينا ناس حفلات طبعا
0: نازنك
1: ايوه ناس ميدان انا بقولوا نحن ناس ميدان
0: ناس ميدان ميدان يا حي ميدان الزنك ده يعني نفس الناس بيقول لك ما بينا زنقين عمك شغال بيجي لي ده عندنا زنقه يلا الربع الزنك ده ذات شنو او الفرق بين يعني في ناس بيقول لك الليله الله في كتمه بيجي الفرق بين الزنقه والكتمه شنو
1: الزنق والكتم ده ده كلام مرقنا نحن من حفلاتنا اللي قاعدين نشتغل
0: عشان كده انا سالتك انت ذات لانك انت بتمرق الحاجه انت بتدينا الاصلية ذات بالحاجه
1: ايش يعني؟ احنا بنيجي الحفله الحفله دي الخيمه بتكون فاضيه
0: صح
1: دول ما في
0: خلل
1: هذا المناسبه ذات لسه ما
0: ظهر
1: ربطنا يدنا اشتغلنا الغنيه الاولى الغنيه الثانيه الغنيه الثالثه انا عشان اتحرك خطوه لورا ما بقدر اتغير
0: شغل بيكون قفل
1: خلاص
0: بريد بينا
1: الحله والجيران والاصحاب يشتغل والناس يتلمت بعد ثاني شيء فرق انت عشان يعني انت واقف عشان تمروا ما تقدر تغير
0: شغل بيقوم مزرقي
1: يا زول
0: الحدب الكدمه انت
1: والبيجي ما بيمشي
0: البيجي
1: ما بيرجع بيجي في الحله ثاني ما بيتحرك
0: لو
1: قالوا لي اي حاجه
0: ورا انت من جنب راسك انا من هنا ما
1: لا لا لا لا
0: الا عمك نفسي يقول لك الزنقة والزنقة وفلان أنا اللي أنا مبسوط لأنه معي سنية قال لك والله يا رب أنت يا رب أنت في الحفلة طبعا قاعد تزنق النفس حصل يوم أنت بحفلة زنقوك
1: أنا اللي بزنق زنقوني
0: أنا بزنق حياتي أنت معك على الحفلة ما ممكن يلموا فينا
1: سافرين

بيحبوا يحيي الرومي ويحيي تيريزا. اتنا المافي كلام تيريزا عسل الناس الطوال حضرانا مافي كلام سيئة.

انصاف يعني ود العجب ربيعه يعني حمدي سرودي سر عسل البنات ابو طالب راجل نورا دعي يا شيخه دعي يا شيخه بغص حسرني راجل فزاريه ايوه عزيزه منذر قصه قدام عطى دولار نزل سعوديه نزل

مشاعر وخطبة الأسماء بتلعب ناس طيبة يا نوبة نورة وأبو طالبة نضال وحسون شوقي كل الباب طرفنا يتحب القرفنا.

48 انتو لا اللي بفكر يتهبر معانا او يمزح معانا اخرتون ده تمشي بهالبلاد بتفعجائب بتفكر حالك راجع من اسوان انا وصاحبي منيجيك باب البيت خيام نخوصك قوات الرضوان تكلاس مصاري روسيات تكلاس تكلاس مصاري روسيات تكلاس مصاري روسيات تكلاس تكلاس تكلاس مصاري تكلاس مصاري روسيات تكلاس تكلاس مصاري روسيات تكلاس مصاري روسيات تكلاس تكلاس تكلاس مصاري هالوحدي بترن هالوحدي كتير بتزن انا قلبي كتير بيحن وانا بدفع معاي هالوحدي بترن هالوحدي كتير بتزن وانا قلبي كتير بيحن وانا مش فاهم شو مالي تكلاس مصاري سيارات احنا مافياتي 48 انتو لا بفكر يتهبل معانا او بمزح معانا اخرتون ده تمشي بهالبلاد تشوف عجائب خيا تفكر حالك راجع من اسوان انا وصاحبي بنيجيك باب البيت خيا منخوصك قوات الرضوان تكلاس مصاري

0: لوحدي بترن هالوحدي كتير بتزن انا قلبي كتير بيحن وانا تدفع محالي هالوحدي بترن هالوحدي كتير بتزن وانا قلبي كتير بيحن وانا مش فاهم شو مالي راس مصاري سيارات احنا فيها 48 انتو لا اللي فاكر يتابع معانا او يمزح معانا اخرتن دا تمشي بهالبلاد شوف عزائي بتفكر حالك راجع من اسوان انا وصاحبي نجيك باب البيت خيام نخوف زي كوات رضوان.
1: That was M48, and coming up now is a snippet of a track made as part of a collaborative project and mixtape to be released between Pierre Pepe and DJ Gawad. So keep your eyes on both of their channels that will be coming out soon, but here is a sneak preview of that tape.